0: دماغي امرو لازم اخير اللي ربو في الامبي ايه لماني ايه ماني وماني دماغي امرو لازم اخير اللي ربو في الامبي
1: انا بس يا زوز هادي ساعة تسعة سعر وطبوس كان سودان